شوف لك اللي كلمه تي دمت شوف لك سي محمد الجمال ديال كرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي في المسجد السادس، المسجد الصبح، شوف لك السمع من الجمال ديالك، راه كنقول لك شي ناس ماشيين مور ايطاليا، ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد